لقوان كوسا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برتينكيل لقا كوان خيك هو كأنك نكوك أنجلك سا كومونيل رش أنونكيل تشاب إل لخون خوك تشيك أنجل وتشتاوبال لأوچنين نقابوك ليتش أول ررابينكيل رخلال كوتان شكيابشكوش فريكوبر نتيكلا هو كونال ريق إلا